الغاجلز مرة وحوكل دماج رانا نولي وتو لسواخ بروفيتي مدام نصغار توا موا بابلوكي بابزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كموا تبغي لدانس ات ميوزيك سكالي بال سي دو شوي في الديسيبال دولبي ستيريو كي هيب هابو هي هو قولي لي كي جني باتور رقصي انكور اي انكور ما تشاور ما تسقسي لا ميور دانسي للرقص

عندي لغاج لازم مرة وحوكل دماج رانا نولي وتو لسواخ بروفيتي مدام نصغار توا موا بابلوكي با بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كموا تبغي لدانس ات ميوزيك سكالي بال سيدو شوي في الديسيبال دولبي ستيريو كي هيب هابو هي هو قولي لي كي جني با تور رقصي انكور اي انكور ما تشاور ما تسقسي لا ميور دانسي للراك